البشر كائنات تطفو عديمة الحياة في بلاد لا تعرف النور كل الأمور معقدة تلتهم العقول فنستيقظ مثل البارحة نفطر فشل